هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مكاما محمودا الذي وعد.